0: صباح ومرين
1: صباح ومرين
0: عنيس
1: توسي شيء يتسين شيء يكون خطب بسيج أغدي كوالا دي كل موها خطا بيبانا مكبتين صباح ومرين
0: صباح ومرين أنقوى فاتح
1: مالشي بخطولا
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore le bantlo ya gago
1: amen
0: tsamaile.